أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 20 مايو/أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ديفانس يقول إن هناك مسارين للتفاوض مع إيران. زعيم اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على التعاون في مجال أمن الطاقة خلال قمتهما. وزراء مالية مجموعة السبع يتعاونون بشأن المخاطر الاقتصادية العالمية ونماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. كانت تلك

على أمن بلادنا، وبصفتي أبا لثلاثة أطفال صغار لا أريدهم أن يرثوا عالما يمتلك فيه 20 نظاما إضافيا أسلحة نووية، نصف هذه الأنظمة خطيرة للغاية ومتعاطفة مع الإرهابيين. وأضاف فانس أن المفاوضين الأمريكيين أحرزوا تقدما كبيرا، ومع ذلك قال إنهم لن يعرفوا ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على اتفاق حتى يقوموا بتوقيعه فعليا. وصرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إصدار أوامر بشن المزيد من الهجمات يوم الاثنين، ومع ذلك قال إنه قرر التريث. وقدم المسؤولون الإيرانيون تحديثا لشعبهم أيضا، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أطلع لجنة الأمن القومي على تفاصيل مقترحهم المقدم للولايات المتحدة، ويتضمن المقترح الحق في تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي، فضلا عن دعوات لإنهاء القتال في إيران ولبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي. ويطالب الإيرانيون أيضا بالإفراج عن الأصول المجمدة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الكوري الجنوبي إي جي ميونغ قمة في كوريا الجنوبية، واتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز مرونة إمدادات الطاقة في المنطقة، بما في ذلك زيادة المخزونات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ككل. وقد عقدت القمة يوم الثلاثاء في مدينة أندونغ مسقط رأس إي، وكان آخر لقاء جمعهما في اليابان في شهر يناير كانون الثاني. وخلال الاجتماع قال إي بينما نعمل معا بشكل وثيق للتغلب على تحديات الوضع الدولي الراهن من خلال تعاون قوي بين كوريا الجنوبية واليابان، أدرك تماما مدى أهمية علاقتنا. إن زيارتينا لمدينتينا خلال أربعة أشهر فقط ليست سابقة في تاريخ العلاقات الكورية اليابانية فحسب، بل هي أيضا حدث نادر حتى على الصعيد العالمي. ومن جهتها قالت تاكايتشي بالنظر إلى الوضع في الشرق الأوسط، يواجه المجتمع الدولي الآن فترة عصيبة للغاية، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان بقيادة الرئيس إي وقيادتي أن نبني على الزخم الإيجابي بين اليابان وكوريا الجنوبية. يجب علينا ضمان أن يطلع بلدانا بدور محوري في الحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع محادثاتهم التي استمرت يومين في باريس، وقد اعتمدوا بياناً يحث على التعاون في معالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإيراني والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. وأكد البيان أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والتضخم قد ازدادت في ظل الوضع المتعلق بإيران. وتطرق البيان أيضاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة عالية الأداء مثل نموذج كلود ميثوس والمخاطر التي تشكلها على الأنظمة المالية. وأكدت مجموعة الدول السبع أنها ستعمل على تعزيز تبادل المعلومات وتحديد أفضل الممارسات. وأعربت مجموعة الدول السبع أيضاً عن قلقها إزاء القيود التعسفية المفروضة على تصدير المعادن الحيوية، والتي قالت إنها تعرقل سلاسل التوريد العالمية، في إشارة واضحة إلى الصين. وتعتزم المجموعة تعميق وتوسيع التعاون بين أعضائها وشركائها ذوي التوجهات المماثلة بهدف تنويع سلاسل التوريد، ويشمل هذا المخطط أيضاً القطاع الخاص. وتحدثت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إلى الصحفيين بعد الاجتماع حول تداعيات الوضع في إيران، وقالت إنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتأثيره على منطقة آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. قام رجل مسلح بسكين بإصابة 3 أشخاص في مطعم داخل مبنى مكاتب في منطقة بودونغ بشانغهاي يوم الثلاثاء، وأصيب 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لكن لم يعرف وضعهم الصحي. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية اليابانية إن 2 من المصابين رجلان يابانيان والثالثة امرأة صينية. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 59 عاما، وتقول إنه

يتحدث لكن كلامه غير مفهوم. ووقعت حادثة الطعن في مطعم ياباني، ويقوم المسؤولون في القنصلية العامة اليابانية في شنغهاي بجمع المعلومات حول الحادث ومدى خطورة الإصابة. أعلنت وزارة الثروة السمكية اليابانية أن المستهلكين سيتمكنون لأول مرة من شراء أسماء أنقاليس يابانية تتم تربيتها بالكامل من البيض باستخدام تقنية طورها معهد أبحاث حكومي. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء أن شركة لتربية أسماك الأنقاليس في محافظة أويتا غربي اليابان ستبدأ في بيع أسماء أسماك أنقاليس يابانية تربى من خلال دورة حياة كاملة على أساس تجريبي. وتربى معظم أسماك الأنقاليس المباعة في اليابان من أسماك أنقاليس يافعة يتم صيدها في بيئاتها المالية المائية، لكن في السنوات الأخيرة أدى انخفاض صيد صغار أسماك الأنقاليس إلى ارتفاع أسعارها، كما تطالب بعض الأصوات بحماية الموارد الطبيعية، ويشير بعض الباحثين الدوليين إلى أن أسماك الأنقاليس اليابانية من الأنواع المهددة بالانقراض. وتعمل وكالة مصايد الأسماك على تربية أسماك الأنقاليس طوال دورة حياتها، حيث تتم تربية أسماك الأنقاليس من البيض حتى النضج، ثم تتم حضانة بيضها صناعياً. وتعمل شركة تربية أسماك الأنقاليس على هذه التقنية تحت إشراف وكالة أبحاث وتعليم مصايد الأسماك اليابانية منذ 4 سنوات. وستبدأ الشركة لأول مرة ببيع كمية محدودة من أسماك الأنقاليس المشوية المجمدة المنتجة بهذه التقنية من خلال موقع إلكتروني تابع لسلسلة متاجر سوبر ماركت كبرى ومنافذ بيع أخرى ابتداء من 29 مايو أيار. وقالت الوكالة إن استخدام نوع جديد من خزانات المياه وجهود أخرى قد خفضت تكلفة أسماك الأنقاليس المستزرعة إلى ما يقارب 3 إلى 4 مرات تكلفة أسماك الأنقاليس التي يتم صيدها في بيئتها المائية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي
4: 800 ينになります
0: ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها فتوضح لها ميا قائلة
3: إمسبي 恋人ができるお守り
0: إمسبي طلسم اللي

0: كي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم، هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه طلسم لطيف، أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
2: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
2: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
2: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
2: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
2: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
2: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
0: نعم، صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
2: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
2: ديسني
0: ونقول
2: كاواي ديسني،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
2: كوريموي ديسني
0: أي هذا أيضا جيد، و إي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
1: والآن استمعوا ورددوا
2: كاواي كاواي ديسني كاواي أوماموري ديسني.
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
3: 見てこのTシャツ。面白いですね。
0: إليكم المعاني.
3: 見てこのTシャツ。
1: انظر إلى هذا التيشيرت.
2: 見て
0: هي صيغة ت من الفعل
2: 見る
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
2: この
0: يعني هذا.
2: تيشيرت
0: هو قميص التيشيرت.
3: 面白いですね.
1: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضاً استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
2: 面白い
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا
2: 面白い面白いですね.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
2: أوكي أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
4: أوكي ですね.
0: مثال آخر: رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
2: تاكاي تاكاي
4: تاكاي ですね تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: これをください.
0: هذه الجملة
2: これをください
0: تعني أعطني هذا
2: ください
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: これ可愛いお守りですね。
4: 本当可愛い。
5: これもいいですね。
6: それは縁結びのお守りです。800円になります。
4: 縁結び、恋人ができるお守り。
5: じゃあこれをください。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سينسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
1: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 20 مايو/أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ديفانس يقول إن هناك مسارين للتفاوض مع إيران. زعيم اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على التعاون في مجال أمن الطاقة خلال قمتهما. وزراء مالية مجموعة السبع يتعاونون بشأن المخاطر الاقتصادية العالمية ونماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. كانت تلك مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء من طوكيو. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للصحفيين يوم الثلاثاء بأن هناك مسارين فقط متاحين للتفاوض مع إيران. الأول هو إجراء محادثات بحسن نية، والآخر هو استئناف الحملة العسكرية. ورغم ذلك فقد أكد على ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. وقال فانس: ستكون إيران بمثابة الشرارة الأولى التي ستشعل سباق تسلح نووي في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر بالغ الخطورة على أمن بلادنا. وبصفتي أبا لثلاثة أطفال صغار، لا أريدهم أن يرثوا عالما يمتلك فيه 20 نظاما إضافيا أسلحة نووية. نصف هذه الأنظمة خطيرة للغاية ومتعاطفة مع الإرهابيين. وأضاف فانس أن المفاوضين الأمريكيين أحرزوا تقدما كبيرا، ومع ذلك قال إنهم لن يعرفوا ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على اتفاق حتى يقوموا بتوقيعه فعليا. وصرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إصدار أوامر بشن المزيد من الهجمات يوم الاثنين، ومع ذلك قال إنه قرر التريث. وقدم المسؤولون الإيرانيون تحديثا لشعبهم أيضا. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أطلع لجنة الأمن القومي على تفاصيل مقترحهم المقدم للولايات المتحدة، ويتضمن المقترح الحق في تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي، فضلا عن دعوات لإنهاء القتال في إيران ولبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي. ويطالب الإيرانيون أيضا بالإفراج عن الأصول المجمدة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الكوري الجنوبي إي جي ميونغ قمة في كوريا الجنوبية، واتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز مرونة إمدادات الطاقة في المنطقة، بما في ذلك زيادة المخزونات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ككل. وقد عقدت القمة يوم الثلاثاء في مدينة أندونغ مسقط رأس إي، وكان آخر لقاء جمعهما في اليابان في شهر يناير كانون الثاني. وخلال الاجتماع قال إي: بينما نعمل معا بشكل وثيق للتغلب على تحديات الوضع الدولي الراهن من خلال تعاون قوي بين كوريا الجنوبية واليابان، أدرك تماما مدى أهمية علاقتنا. إن زيارتينا لمدينتينا خلال أربعة أشهر فقط ليست سابقة في تاريخ العلاقات الكورية اليابانية فحسب، بل هي أيضا حدث نادر حتى على الصعيد العالمي. ومن جهتها قالت تاكايتشي: بالنظر إلى الوضع في الشرق الأوسط، يواجه المجتمع الدولي الآن فترة عصيبة للغاية، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان بقيادة الرئيس إي وقيادتي أن نبني على الزخم الإيجابي بين اليابان وكوريا الجنوبية. يجب علينا ضمان أن يطلع بلدانا بدور محوري في الحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع محادثاتهم التي استمرت يومين في باريس، وقد اعتمدوا بيانا يحث على التعاون في معالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإيراني والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. وأكد البيان أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والتضخم قد ازدادت في ظل الوضع المتعلق بإيران. وتطرق البيان أيضا إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة عالية الأداء مثل نموذج كلود ميثوس والمخاطر التي تشكلها على الأنظمة المالية. وأكدت مجموعة الدول السبع أنها ستعمل على تعزيز تبادل المعلومات وتحديد أفضل الممارسات. وأعربت مجموعة الدول السبع أيضا عن قلقها إزاء القيود التعسفية المفروضة على تصدير المعادن الحيوية، والتي قالت إنها تعرقل سلاسل التوريد العالمية، في إشارة واضحة إلى الصين. وتعتزم المجموعة تعميق وتوسيع التعاون بين أعضائها وشركائها ذوي التوجهات المماثلة بهدف تنويع سلاسل التوريد، ويشمل هذا المخطط أيضا القطاع الخاص. وتحدثت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إلى الصحفيين بعد الاجتماع حول تداعيات الوضع في إيران، وقالت إنه ينبغي إلى اهتمام خاص لتأثيره على منطقة آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. قام رجل مسلح بسكين بإصابة 3 أشخاص في مطعم داخل مبنى مكاتب في منطقة بودونغ بشانغهاي يوم الثلاثاء، وأصيب 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لكن لم يعرف وضعهم الصحي. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية اليابانية إن 2 من المصابين رجلان يابانيان والثالثة امرأة صينية. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 59 عاما، وتقول إنه يتحدث لكن كلامه غير مفهوم. ووقعت حادثة الطعن في مطعم ياباني، ويقوم المسؤولون في القنصلية العامة اليابانية في شنغهاي بجمع المعلومات حول الحادث ومدى خطورة الإصابة. أعلنت وزارة الثروة السمكية اليابانية أن المستهلكين سيتمكنون لأول مرة من شراء أسماء أنقاليس يابانية تتم تربيتها بالكامل من البيض باستخدام تقنية طورها معهد أبحاث حكومي. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء أن شركة لتربية أسماك الأنقاليس في محافظة أويتا غربي اليابان ستبدأ في بيع أسماك أنقاليس يابانية تربى من خلال دورة حياة كاملة على أساس تجريبي. وتربى معظم أسماك الأنقاليس المباعة في اليابان من أسماك أنقاليس يافعة يتم صيدها في بيئاتها المالية المائية، لكن في السنوات الأخيرة أدى انخفاض صيد صغار أسماك الأنقاليس إلى ارتفاع أسعارها، كما تطالب بعض الأصوات بحماية الموارد الطبيعية. ويشير بعض الباحثين الدوليين إلى أن أسماك الأنقاليس اليابانية من الأنواع المهددة بالانقراض. وتعمل وكالة مصايد الأسماك على تربية أسماك الأنقاليس طوال دورة حياتها، حيث تتم تربية أسماك الأنقاليس من البيض حتى النضج، ثم تتم حضانة بيضها صناعيا. وتعمل شركة تربية أسماك الأنقاليس على هذه التقنية تحت إشراف وكالة أبحاث وتعليم مصايد الأسماك اليابانية منذ 4 سنوات. وستبدأ الشركة لأول مرة ببيع كمية محدودة من أسماك الأنقاليس المشوية المجمدة المنتجة بهذه التقنية من خلال موقع إلكتروني تابع لسلسلة متاجر سوبر ماركت كبرى ومنافذ بيع أخرى ابتداء من 29 من مايو أيار. وقالت الوكالة إن استخدام نوع جديد من خزانات المياه وجهود أخرى قد خفضت تكلفة أسماك الأنقاليس المستزرعة إلى ما يقارب 3 إلى 4 مرات تكلفة أسماك الأنقاليس التي يتم صيدها في بيئتها المائية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

بنس يقول إن هناك مسارين للتفاوض مع إيران. زعيم اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على التعاون في مجال أمن الطاقة خلال قمتهما. وزراء مالية مجموعة السبع يتعاونون بشأن المخاطر الاقتصادية العالمية ونماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. كانت تلك مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء من طوكيو. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للصحفيين يوم الثلاثاء بأن هناك مسارين فقط متاحين للتفاوض مع إيران. الأول هو إجراء محادثات بحسن نية، والآخر هو استئناف الحملة العسكرية. ورغم ذلك فقد أكد على ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. وقال فانس: ستكون إيران بمثابة الشرارة الأولى التي ستشعل سباق تسلح نووي في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر بالغ الخطورة على أمن بلادنا. وبصفتي أبا لثلاثة أطفال صغار، لا أريدهم أن يرثوا عالما يمتلك فيه 20 نظاما إضافيا أسلحة نووية، نصف هذه الأنظمة خطيرة للغاية ومتعاطفة مع الإرهابيين. وأضاف فانس أن المفاوضين الأمريكيين أحرزوا تقدما كبيرا، ومع ذلك قال إنهم لن يعرفوا ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على اتفاق حتى يقوموا بتوقيعه فعليا. وصرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إصدار أوامر بشن المزيد من الهجمات يوم الاثنين، ومع ذلك قال إنه قرر التريث. وقدم المسؤولون الإيرانيون تحديثا لشعبهم أيضا. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أطلع لجنة الأمن القومي على تفاصيل مقترحهم المقدم للولايات المتحدة، ويتضمن المقترح الحق في تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي، فضلا عن دعوات لإنهاء القتال في إيران ولبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي. ويطالب الإيرانيون أيضا بالإفراج عن الأصول المجمدة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الكوري الجنوبي إي جي ميونغ قمة في كوريا الجنوبية، واتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز مرونة إمدادات الطاقة في المنطقة، بما في ذلك زيادة المخزونات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ككل. وقد عقدت القمة يوم الثلاثاء في مدينة أندونغ مسقط رأس إي، وكان آخر لقاء جمعهما في اليابان في شهر يناير كانون الثاني. وخلال الاجتماع قال إي: بينما نعمل معا بشكل وثيق للتغلب على تحديات الوضع الدولي الراهن من خلال تعاون قوي بين كوريا الجنوبية واليابان، أدرك تماما مدى أهمية علاقتنا. إن زيارتينا لمدينتينا خلال أربعة أشهر فقط ليست سابقة في تاريخ العلاقات الكورية اليابانية فحسب، بل هي أيضا حدث نادر حتى على الصعيد العالمي. ومن جهتها قالت تاكايتشي: بالنظر إلى الوضع في الشرق الأوسط، يواجه المجتمع الدولي الآن فترة عصيبة للغاية، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان بقيادة الرئيس إي وقيادتي أن نبني على الزخم الإيجابي بين اليابان وكوريا الجنوبية. يجب علينا ضمان أن يطلع بلدانا بدور محوري في الحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع محادثاتهم التي استمرت يومين في باريس، وقد اعتمدوا بياناً يحث على التعاون في معالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإيراني والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. وأكد البيان أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والتضخم قد ازدادت في ظل الوضع المتعلق بإيران. وتطرق البيان أيضاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة عالية الأداء مثل نموذج كلود ميثوس والمخاطر التي تشكلها على الأنظمة المالية. وأكدت مجموعة الدول السبع أنها ستعمل على تعزيز تبادل المعلومات وتحديد أفضل الممارسات. وأعربت مجموعة الدول السبع أيضاً عن قلقها إزاء القيود التعسفية المفروضة على تصدير المعادن الحيوية، والتي قالت إنها تعرقل سلاسل التوريد العالمية، في إشارة واضحة إلى الصين. وتعتزم المجموعة تعميق وتوسيع التعاون بين أعضائها وشركائها ذوي التوجهات المماثلة بهدف تنويع سلاسل التوريد، ويشمل هذا المخطط أيضاً القطاع الخاص.

خاص. وتحدثت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إلى الصحفيين بعد الاجتماع حول تداعيات الوضع في إيران، وقالت إنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتأثيره على منطقة آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. قام رجل مسلح بسكين بإصابة 3 أشخاص في مطعم داخل مبنى أو مبنى مكاتب في منطقة بودونغ بشنغهاي يوم الثلاثاء، وأصيب 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لكن لم يعرف وضعهم الصحي. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية اليابانية إن 2 من المصابين رجلان يابانيان والثالثة امرأة صينية. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 59 عاما، وتقول إنه يتحدث لكن كلامه غير مفهوم. ووقعت حادثة الطعن في مطعم ياباني، ويقوم المسؤولون في القنصلية العامة اليابانية في شنغهاي بجمع المعلومات حول الحادث ومدى خطورة الإصابة. أعلنت وزارة الثروة السمكية اليابانية أن المستهلكين سيتمكنون لأول مرة من شراء أسماء أنقاليس يابانية تتم تربيتها بالكامل من البيض باستخدام تقنية طورها معهد أبحاث حكومي. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء أن شركة لتربية أسماك الأنقاليس في محافظة أويتا غربي اليابان ستبدأ في بيع أسماء أنقاليس أسماك أنقاليس يابانية تربى من خلال دورة حياة كاملة على أساس تجريبي. وتربى معظم أسماك الأنقاليس المباعة في اليابان من أسماك أنقاليس يافعة يتم صيدها في بيئاتها المالية المائية، لكن في السنوات الأخيرة أدى انخفاض صيد صغار أسماك الأنقاليس إلى ارتفاع أسعارها، كما تطالب بعض الأصوات بحماية الموارد الطبيعية. ويشير بعض الباحثين الدوليين إلى أن أسماك الأنقاليس اليابانية من الأنواع المهددة بالانقراض. وتعمل وكالة مصايد الأسماك على تربية أسماك الأنقاليس طوال دورة حياتها، حيث تتم تربية أسماك الأنقاليس من البيض حتى النضج، ثم تتم حضانة بيضها صناعيا. وتعمل شركة تربية أسماك الأنقاليس على هذه التقنية تحت إشراف وكالة أبحاث وتعليم مصايد الأسماك اليابانية منذ 4 سنوات. وستبدأ الشركة لأول مرة ببيع كمية محدودة من أسماك الأنقاليس المشوية المجمدة المنتجة بهذه التقنية من خلال موقع إلكتروني تابع لسلسلة متاجر سوبر ماركت كبرى ومنافذ بيع أخرى ابتداء من 29 مايو أيار. وقالت الوكالة إن استخدام نوع جديد من خزانات المياه وجهود أخرى قد خفضت تكلفة أسماك الأنقاليس المستزرعة إلى ما يقارب 3 إلى 4 مرات تكلفة أسماك الأنقاليس التي يتم صيدها في بيئتها المائية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。

0: إليكم المعاني.
1: تان تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول:
0: هذا طلسم لطيف، أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة:
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام:
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها:
0: ذاك طلسم إمسبي، ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها فتوضح لها ميا قائلة:
0: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم، هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه طلسم لطيف، أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
2: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
2: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
2: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
2: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
2: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
2: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي، أي حقا لطيف.
0: نعم، صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
2: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
2: ديسني
0: ونقول
2: كاواي ديسني،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
2: كوريموي ديسني،
0: أي هذا أيضا جيد. وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
1: والآن استمعوا ورددوا
2: كاواي كاواي ديسني كاواي أوماموري ديسني.
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
3: 見てこのTシャツ。面白いですね。
0: إليكم المعاني.
3: 見てこのTシャツ。
1: انظر إلى هذا التيشيرت.
2: 見て
0: هي صيغة ت من الفعل
2: 見る
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
2: この
0: يعني هذا،
2: تيشيرت
0: هو قميص التيشيرت.
3: 面白いですね.
1: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضاً استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
2: 面白い
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا
2: 面白い面白いですね.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
2: أوكي أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
4: أوكي ですね.
0: أوكي ですね. مثال آخر، رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
2: تاكاي. تاكاي.
4: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
4: これをください.
0: هذه الجملة
2: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
2: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
2: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: これ、かわいいお守りですね。
5: 本当、かわいい。
4: これもいいですね。
6: それは縁結びのお守りです。800円になります。
4: 縁結び、
5: 恋人ができるお守り。
4: じゃあ、これをください。
2: トラベルガイド.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سينسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
1: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوية.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 20 مايو/2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ديفانس يقول إن هناك مسارين للتفاوض مع إيران. زعيم اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على التعاون في مجال أمن الطاقة خلال قمتهما. وزراء مالية مجموعة السبع يتعاونون بشأن المخاطر الاقتصادية العالمية ونماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. كانت تلك مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء من طوكيو. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للصحفيين يوم الثلاثاء بأن هناك مسارين فقط متاحين للتفاوض مع إيران. الأول هو إجراء محادثات بحسن نية، والآخر هو استئناف الحملة العسكرية. ورغم ذلك فقد أكد على ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. وقال فانس: ستكون إيران بمثابة الشرارة الأولى التي ستشعل سباق تسلح نووي في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر بالغ الخطورة على أمن بلادنا. وبصفتي أبا لثلاثة أطفال صغار، لا أريدهم أن يرثوا عالما يمتلك فيه 20 نظاما إضافيا أسلحة نووية. نصف هذه الأنظمة خطيرة للغاية ومتعاطفة مع الإرهابيين. وأضاف فانس أن المفاوضين الأمريكيين أحرزوا تقدما كبيرا، ومع ذلك قال إنهم لن يعرفوا ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على اتفاق حتى يقوموا بتوقيعه فعليا. وصرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إصدار أوامر بشن المزيد من الهجمات يوم الاثنين، ومع ذلك قال إنه قرر التريث. وقدم المسؤولون الإيرانيون تحديثا لشعبهم أيضا. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أطلع لجنة الأمن القومي على تفاصيل مقترحهم المقدم للولايات المتحدة، ويتضمن المقترح الحق في تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي، فضلا عن دعوات لإنهاء القتال في إيران ولبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي. ويطالب الإيرانيون أيضا بالإفراج عن الأصول المجمدة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الكوري الجنوبي إي جي ميونغ قمة في كوريا الجنوبية، واتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز مرونة إمدادات الطاقة في المنطقة، بما في ذلك زيادة المخزونات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ككل. وقد عقدت القمة يوم الثلاثاء في مدينة أندونغ مسقط رأس إي، وكان آخر لقاء جمعهما في اليابان في شهر يناير كانون الثاني. وخلال الاجتماع قال إي: بينما نعمل معا بشكل وثيق للتغلب على تحديات الوضع الدولي الراهن من خلال تعاون قوي بين كوريا الجنوبية واليابان، أدرك تماما مدى أهمية علاقتنا. إن زيارتينا لمدينتينا خلال أربعة أشهر فقط ليست سابقة في تاريخ العلاقات الكورية اليابانية فحسب، بل هي أيضا حدث نادر حتى على الصعيد العالمي. ومن جهتها قالت تاكايتشي: بالنظر إلى الوضع في الشرق الأوسط، يواجه المجتمع الدولي الآن فترة عصيبة للغاية، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان بقيادة الرئيس إي وقيادتي أن نبني على الزخم الإيجابي بين اليابان وكوريا الجنوبية. يجب علينا ضمان أن يطلع بلدانا بدور محوري في الحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع محادثاتهم التي استمرت يومين في باريس، وقد اعتمدوا بياناً يحث على التعاون في معالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإيراني والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. وأكد البيان أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والتضخم قد ازدادت في ظل الوضع المتعلق بإيران. وتطرق البيان أيضاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة عالية الأداء مثل نموذج كلود ميثوس والمخاطر التي تشكلها على الأنظمة المالية. وأكدت مجموعة الدول السبع أنها ستعمل على تعزيز تبادل المعلومات وتحديد أفضل الممارسات. وأعربت مجموعة الدول السبع أيضاً عن قلقها إزاء القيود التعسفية المفروضة على تصدير المعادن الحيوية، والتي قالت إنها تعرقل سلاسل التوريد العالمية، في إشارة واضحة إلى الصين. وتعتزم المجموعة تعميق وتوسيع التعاون بين أعضائها وشركائها ذوي التوجهات المماثلة بهدف تنويع سلاسل التوريد، ويشمل هذا المخطط أيضاً القطاع الخاص. وتحدثت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إلى الصحفيين بعد الاجتماع حول تداعيات الوضع في إيران، وقالت إنه ينبغي إلى اهتمام خاص لتأثيره على منطقة آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. قام رجل مسلح بسكين بإصابة 3 أشخاص في مطعم داخل مبنى أو مبنى مكاتب في منطقة بودونغ بشانغهاي يوم الثلاثاء، وأصيب 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لكن لم يعرف وضعهم الصحي. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية اليابانية إن 2 من المصابين رجلان يابانيان والثالثة امرأة صينية. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 59 عاما، وتقول إنه يتحدث لكن كلامه غير مفهوم. ووقعت حادثة الطعن في مطعم ياباني، ويقوم المسؤولون في القنصلية العامة اليابانية في شنغهاي بجمع المعلومات حول الحادث ومدى خطورة الإصابة. أعلنت وزارة الثروة السمكية اليابانية أن المستهلكين سيتمكنون لأول مرة من شراء أسماء أنقاليس يابانية تتم تربيتها بالكامل من البيض باستخدام تقنية طورها معهد أبحاث حكومي. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء أن شركة لتربية أسماك الأنقاليس في محافظة أويتا غربي اليابان ستبدأ في بيع أسماك أنقاليس يابانية تربى من خلال دورة حياة كاملة على أساس تجريبي. وتربى معظم أسماك الأنقاليس المباعة في اليابان من أسماك أنقاليس يافعة

يتم صيدها في بيئاتها المالية المائية، لكن في السنوات الأخيرة أدى انخفاض صيد صغار أسماك الأنقليس إلى ارتفاع أسعارها، كما تطالب بعض الأصوات بحماية الموارد الطبيعية، ويشير بعض الباحثين الدوليين إلى أن أسماك الأنقليس اليابانية من الأنواع المهددة بالانقراض. وتعمل وكالة مصايد الأسماك على تربية أسماك الأنقليس طوال دورة حياتها، حيث تتم تربية أسماك الأنقليس من البيض حتى النضج، ثم تتم حضانة بيضها صناعياً. وتعمل شركة تربية أسماك الأنقليس على هذه التقنية تحت إشراف وكالة أبحاث وتعليم مصايد الأسماك اليابانية منذ 4 سنوات. وستبدأ الشركة لأول مرة ببيع كمية محدودة من أسماك الأنقليس المشوية المجمدة المنتجة بهذه التقنية من خلال موقع إلكتروني تابع لسلسلة متاجر سوبر ماركت كبرى ومنافذ بيع أخرى ابتداء من 29 مايو أيار. وقالت الوكالة إن استخدام نوع جديد من خزانات المياه وجهود أخرى قد خفضت تكلفة أسماك الأنقليس المستزرعة إلى ما يقارب 3 إلى 4 مرات تكلفة أسماك الأنقليس التي يتم صيدها في بيئتها المائية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي.
4: 800 ين ينります.
0: ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها. فتوضح لها ميا قائلة.
3: إمسبي. 恋人ができるお守り.
0: إمسبي. طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
2: じゃあこれをください.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
6: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
6: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.

0: كلمات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
1: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
1: ですね
0: ونقول
1: كاواي ですね،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
1: これもいいですね
0: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
2: والآن استمعوا ورددوا
1: كاواي، كاواي ですね، كاواي お守りですね ですね.
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
3: 見て、このTシャツ。面白いですね。
0: إليكم المعاني.
3: 見て、このTシャツ。
2: انظر إلى هذا التيشيرت.
1: 見て.
0: هي صيغة ت من الفعل
1: 見る،
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
1: كونو
0: يعني هذا،
1: تي شيرت
0: هو قميص التيشيرت.
3: 面白いですね.
2: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
1: 面白い
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ني بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
2: استمعوا ورددوا.
1: 面白い面白いですね.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
1: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
4: أوكي ですね. أوكي ですね.
0: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
1: تاكاي. تاكاي.
4: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: これをください.
0: هذه الجملة
1: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
1: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
1: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: これ、可愛いお守りですね。本当、可愛い。これもいいですね。それは縁結びのお守りです。800円になります。縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
2: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سينسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضا معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
2: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا، ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سين

0: صوجي البوذي في أساكسا ومعبد ميجي جينغو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضا معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة الشيمانة المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 20 مايو/2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ديفانس يقول إن هناك مسارين للتفاوض مع إيران. زعيم اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على التعاون في مجال أمن الطاقة خلال قمتهما. وزراء مالية مجموعة السبع يتعاونون بشأن المخاطر الاقتصادية العالمية ونماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. كانت تلك مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء من طوكيو. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للصحفيين يوم الثلاثاء بأن هناك مسارين فقط متاحين للتفاوض مع إيران. الأول هو إجراء محادثات بحسن نية، والآخر هو استئناف الحملة العسكرية. ورغم ذلك فقد أكد على ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. وقال فانس: ستكون إيران بمثابة الشرارة الأولى التي ستشعل سباق تسلح نووي في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر بالغ الخطورة على أمن بلادنا. وبصفتي أبا لثلاثة أطفال صغار، لا أريدهم أن يرثوا عالما يمتلك فيه 20 نظاما إضافيا أسلحة نووية. نصف هذه الأنظمة خطيرة للغاية ومتعاطفة مع الإرهابيين. وأضاف فانس أن المفاوضين الأمريكيين أحرزوا تقدما كبيرا، ومع ذلك قال إنهم لن يعرفوا ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على اتفاق حتى يقوموا بتوقيعه فعليا. وصرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إصدار أوامر بشن المزيد من الهجمات يوم الاثنين، ومع ذلك قال إنه قرر التريث. وقدم المسؤولون الإيرانيون تحديثا لشعبهم أيضا. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أطلع لجنة الأمن القومي على تفاصيل مقترحهم المقدم للولايات المتحدة، ويتضمن المقترح الحق في تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي، فضلا عن دعوات لإنهاء القتال في إيران ولبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي. ويطالب الإيرانيون أيضا بالإفراج عن الأصول المجمدة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الكوري الجنوبي إي جي ميونغ قمة في كوريا الجنوبية، واتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز مرونة إمدادات الطاقة في المنطقة، بما في ذلك زيادة المخزونات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ككل. وقد عقدت القمة يوم الثلاثاء في مدينة أندونغ مسقط رأس إي، وكان آخر لقاء جمعهما في اليابان في شهر يناير كانون الثاني. وخلال الاجتماع قال إي: بينما نعمل معا بشكل وثيق للتغلب على تحديات الوضع الدولي الراهن من خلال تعاون قوي بين كوريا الجنوبية واليابان، أدرك تماما مدى أهمية علاقتنا. إن زيارتينا لمدينتينا خلال أربعة أشهر فقط ليست سابقة في تاريخ العلاقات الكورية اليابانية فحسب، بل هي أيضا حدث نادر حتى على الصعيد العالمي. ومن جهتها قالت تاكايتشي: بالنظر إلى الوضع في الشرق الأوسط، يواجه المجتمع الدولي الآن فترة عصيبة للغاية، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان بقيادة الرئيس إي وقيادتي أن نبني على الزخم الإيجابي بين اليابان وكوريا الجنوبية. يجب علينا ضمان أن يطلع بلدانا بدور محوري في الحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع محادثاتهم التي استمرت يومين في باريس، وقد اعتمدوا بياناً يحث على التعاون في معالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإيراني والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. وأكد البيان أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والتضخم قد ازدادت في ظل الوضع المتعلق بإيران. وتطرق البيان أيضاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة عالية الأداء مثل نموذج كلود ميثوس والمخاطر التي تشكلها على الأنظمة المالية. وأكدت مجموعة الدول السبع أنها ستعمل على تعزيز تبادل المعلومات وتحديد أفضل الممارسات. وأعربت مجموعة الدول السبع أيضاً عن قلقها إزاء القيود التعسفية المفروضة على تصدير المعادن الحيوية، والتي قالت إنها تعرقل سلاسل التوريد العالمية، في إشارة واضحة إلى الصين. وتعتزم المجموعة تعميق وتوسيع التعاون بين أعضائها وشركائها ذوي التوجهات المماثلة بهدف تنويع سلاسل التوريد، ويشمل هذا المخطط أيضاً القطاع الخاص. وتحدثت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إلى الصحفيين بعد الاجتماع حول تداعيات الوضع في إيران، وقالت إنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتأثيره على منطقة آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. قام رجل مسلح بسكين بإصابة 3 أشخاص في مطعم داخل مبنى مكاتب في منطقة بودونغ بشانغهاي يوم الثلاثاء، وأصيب 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لكن لم يعرف وضعهم الصحي. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية اليابانية إن 2 من المصابين رجلان يابانيان والثالثة امرأة صينية. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 59 عاما، وتقول إنه يتحدث لكن كلامه غير مفهوم. ووقعت حادثة الطعن في مطعم ياباني، ويقوم المسؤولون في القنصلية العامة اليابانية في شنغهاي بجمع المعلومات حول الحادث ومدى خطورة الإصابة. أعلنت وزارة الثروة السمكية اليابانية أن المستهلكين سيتمكنون لأول مرة من شراء أسماء أنقاليس يابانية تتم تربيتها بالكامل من البيض باستخدام تقنية طورها معهد أبحاث حكومي. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء أن شركة لتربية أسماك الأنقاليس في محافظة أويتا غربي اليابان ستبدأ في بيع أسماك أنقاليس يابانية تربى من خلال دورة حياة كاملة على أساس تجريبي. وتربى معظم أسماك الأنقاليس المباعة في اليابان من أسماك أنقاليس يافعة يتم صيدها في بيئاتها المالية المائية، لكن في السنوات الأخيرة أدى انخفاض صيد صغار أسماك الأنقاليس إلى ارتفاع أسعارها، كما تطالب بعض الأصوات بحماية الموارد الطبيعية. ويشير بعض الباحثين الدوليين إلى أن أسماك الأنقاليس اليابانية من الأنواع المهددة بالانقراض، وتعمل وكالة مصايد الأسماك على تربية أسماك الأنقاليس طوال دورة حياتها، حيث تتم تربية أسماك الأنقاليس من البيض حتى النضج ثم تتم حضانة بيضها صناعيا. وتعمل شركة تربية أسماك الأنقاليس على هذه التقنية تحت إشراف وكالة أبحاث وتعليم مصايد الأسماك اليابانية منذ 4

سنوات، وستبدأ الشركة لأول مرة ببيع كمية محدودة من أسماك الأنقليس المشوية المجمدة المنتجة بهذه التقنية من خلال موقع إلكتروني تابع لسلسلة متاجر سوبر ماركت كبرى ومنافذ بيع أخرى ابتداء من 29 من مايو أيار. وقالت الوكالة إن استخدام نوع جديد من خزانات المياه وجهود أخرى قد خفضت تكلفة أسماك الأنقليس المستزرعة إلى ما يقارب 3 إلى 4 مرات تكلفة أسماك الأنقليس التي يتم صيدها في بيئتها المائية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي
4: 800 ين
0: ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها
5: إمس،
1: فتوضح لها ميا قائلة
3: إمسبي كويبيتو غاديكيرو أوماموري.
0: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
2: جا كوري أو كوداساي.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولا.
6: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
6: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
6: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
6: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
6: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
6: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
0: نعم صفة

0: إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
1: ميته كونو تي شاتس.
2: اوموشيروي ديسو نه.
0: إليكم المعاني.
1: ميته كونو تي شاتس.
3: انظر إلى هذا التيشيرت.
4: ميته
0: هي صيغة ت من الفعل
4: ميرو،
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
4: كونو
0: يعني هذا،
4: تي شاتس
0: هو قميص التيشيرت.
2: اوموشيروي ديسو نه.
3: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
4: اوموشيروي
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: استمعوا ورددوا.
4: اوموشيروي اوموشيروي ديسو ني.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
4: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
1: أوكي ديسو نه.
0: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
4: تاكاي. تاكاي.
1: تاكاي ديسو نه. تاكاي ديسو نه.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: これをください.
0: هذه الجملة
4: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
4: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
4: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: これ可愛いお守りですね。
6: 本当可愛い。
5: これもいいですね。
7: それは縁結びのお守りです。800円になります。
6: 縁結び、恋人ができるお守り。
5: じゃあこれをください。
8: トラベルガイド.
3: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سينسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضا معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
3: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا، ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا، الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 20 مايو من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ديفانس يقول إن هناك مسارين للتفاوض مع إيران. زعيم اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على التعاون في مجال أمن الطاقة خلال قمتهما. وزراء مالية مجموعة السبع يتعاونون بشأن المخاطر الاقتصادية العالمية ونماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. كانت تلك مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء من طوكيو. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للصحفيين يوم الثلاثاء بأن هناك مسارين فقط متاحين للتفاوض مع إيران. الأول هو إجراء محادثات بحسن نية، والآخر هو استئناف الحملة العسكرية. ورغم ذلك فقد أكد على ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. وقال فانس ستكون إيران بمثابة الشرارة الأولى التي ستشعل سباق تسلح نووي في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر بالغ الخطورة على أمن بلادنا. وبصفتي أبا لثلاثة أطفال صغار، لا أريدهم أن يرثوا عالما يمتلك فيه 20 نظاما إضافيا أسلحة نووية. نصف هذه الأنظمة خطيرة للغاية ومتعاطفة مع الإرهابيين. وأضاف فانس أن المفاوضين الأمريكيين أحرزوا تقدما كبيرا، ومع ذلك قال إنهم لن يعرفوا ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على اتفاق حتى يقوموا بتوقيعه فعليا. وصرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إصدار أوامر بشن المزيد من الهجمات يوم الاثنين، ومع ذلك قال إنه قرر التريث. وقدم المسؤولون الإيرانيون تحديثا لشعبهم أيضا. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أطلع لجنة الأمن القومي على تفاصيل مقترحهم المقدم للولايات المتحدة، ويتضمن المقترح الحق في تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي، فضلا عن دعوات لإنهاء القتال في إيران ولبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي. ويطالب الإيرانيون أيضا بالإفراج عن الأصول المجمدة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الكوري الجنوبي إي جي ميونغ قمة في كوريا الجنوبية، واتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز مرونة إمدادات الطاقة في المنطقة، بما في ذلك زيادة المخزونات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ككل. وقد عقدت القمة يوم الثلاثاء في مدينة أندونغ مسقط رأس إي، وكان آخر لقاء جمعهما في اليابان في شهر يناير كانون الثاني. وخلال الاجتماع قال إي: بينما نعمل معا بشكل وثيق للتغلب على تحديات الوضع الدولي الراهن من خلال تعاون قوي بين كوريا الجنوبية واليابان، أدرك تماما مدى أهمية علاقتنا. إن زيارتينا لمدينتينا خلال أربعة أشهر فقط ليست سابقة في تاريخ العلاقات الكورية اليابانية فحسب، بل هي أيضا حدث نادر حتى على الصعيد العالمي. ومن جهتها قالت تاكايتشي بالنظر إلى الوضع في الشرق الأوسط، يواجه المجتمع الدولي الآن فترة عصيبة

للغاية، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان بقيادة الرئيس إي وقيادتي أن نبني على الزخم الإيجابي بين اليابان وكوريا الجنوبية. يجب علينا ضمان أن يطلع بلدانا بدور محوري في الحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع محادثاتهم التي استمرت يومين في باريس، وقد اعتمدوا بيانا يحث على التعاون في معالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإيراني والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. وأكد البيان أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والتضخم قد ازدادت في ظل الوضع المتعلق بإيران. وتطرق البيان أيضا إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة عالية الأداء مثل نموذج كلود ميثوس والمخاطر التي تشكلها على الأنظمة المالية. وأكدت مجموعة الدول السبع أنها ستعمل على تعزيز تبادل المعلومات وتحديد أفضل الممارسات. وأعربت مجموعة الدول السبع أيضا عن قلقها إزاء القيود التعسفية المفروضة على تصدير المعادن الحيوية، والتي قالت إنها تعرقل سلاسل التوريد العالمية، في إشارة واضحة إلى الصين. وتعتزم المجموعة تعميق وتوسيع التعاون بين أعضائها وشركائها ذوي التوجهات المماثلة بهدف تنويع سلاسل التوريد، ويشمل هذا المخطط أيضا القطاع الخاص. وتحدثت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إلى الصحفيين بعد الاجتماع حول تداعيات الوضع في إيران، وقالت إنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتأثيره على منطقة آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. قام رجل مسلح بسكين بإصابة 3 أشخاص في مطعم داخل مبنى مكاتب في منطقة بودونغ بشنغهاي يوم الثلاثاء، وأصيب 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لكن لم يعرف وضعهم الصحي. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية اليابانية إن 2 من المصابين رجلان يابانيان والثالثة امرأة صينية. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 59 عاما، وتقول إنه يتحدث لكن كلامه غير مفهوم. ووقعت حادثة الطعن في مطعم ياباني، ويقوم المسؤولون في القنصلية العامة اليابانية في شنغهاي بجمع المعلومات حول الحادث ومدى خطورة الإصابة. أعلنت وزارة الثروة السمكية اليابانية أن المستهلكين سيتمكنون لأول مرة من شراء أسماء أنقاليس يابانية تتم تربيتها بالكامل من البيض باستخدام تقنية طورها معهد أبحاث حكومي. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء أن شركة لتربية أسماك الأنقاليس في محافظة أويتا غربي اليابان ستبدأ في بيع أسماء أسماك أنقاليس يابانية تربى من خلال دورة حياة كاملة على أساس تجريبي. وتربى معظم أسماك الأنقاليس المباعة في اليابان من أسماك أنقاليس يافعة يتم صيدها في بيئاتها المالية المائية، لكن في السنوات الأخيرة أدى انخفاض صيد صغار أسماك الأنقاليس إلى ارتفاع أسعارها، كما تطالب بعض الأصوات بحماية الموارد الطبيعية. ويشير بعض الباحثين الدوليين إلى أن أسماك الأنقاليس اليابانية من الأنواع المهددة بالانقراض. وتعمل وكالة مصايد الأسماك على تربية أسماك الأنقاليس طوال دورة حياتها، حيث تتم تربية أسماك الأنقاليس من البيض حتى النضج، ثم تتم حضانة بيضها صناعيا. وتعمل شركة تربية أسماك الأنقاليس على هذه التقنية تحت إشراف وكالة أبحاث وتعليم مصايد الأسماك اليابانية منذ 4 سنوات. وستبدأ الشركة لأول مرة ببيع كمية محدودة من أسماك الأنقاليس المشوية المجمدة المنتجة بهذه التقنية من خلال موقع إلكتروني تابع لسلسلة متاجر سوبر ماركت كبرى ومنافذ بيع أخرى ابتداء من 29 مايو أيار. وقالت الوكالة إن استخدام نوع جديد من خزانات المياه وجهود أخرى قد خفضت تكلفة أسماك الأنقاليس المستزرعة إلى ما يقارب 3 إلى 4 مرات تكلفة أسماك الأنقاليس التي يتم صيدها في بيئتها المائية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي
4: 800 ينなります
0: ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها فتوضح لها ميا قائلة
3: إمسبي 恋人ができるお守り
0: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
2: じゃあこれをください.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولا.
6: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
6: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
6: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
6: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
6: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
6: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
0: نعم صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
6: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
6: ديسني
0: ونقول
6: كاواي ديسني،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
6: كوريموي ديسني
0: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
1: والآن استمعوا ورددوا
6: كاواي كاواي ですね كاواي أوماموري ですね

0: carriage.
1: この
0: يعني هذا
1: T シャツ
0: هو قميص T shirt.
2: 面白いですね。
3: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
1: 面白い
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: استمعوا ورددوا.
1: 面白いですね。
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
1: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
4: أوكي ですね. أوكي ですね.
0: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
1: تاكاي. تاكاي.
4: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: これをください.
0: هذه الجملة
1: これをください.
0: تعني أعطني هذا
1: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
1: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: これ、かわいいお守りですね。
6: 本当、かわいい。
5: これもいいですね。
7: それは縁結びのお守りです。800円になります。
6: 縁結び、恋人ができるお守り。
5: じゃあ、これをください。
8: トラベルガイド.
3: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
3: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا، ومعبد ميجي جينجو الشنتوية.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا، الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.